الغالي راني معاها في المحل شرع بيني وبينها وحكم باللي كان وانا راضي بالحلال. Hey listen, this is Streets Tune. No blueprints, no basic playlists, just straight up eclectic vibes 24/7.